哎，你要不想记得我的妈，要不想妈的，我把手我妈不好，那不得我安哎呀，就皮肤不好。أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأرض

منتلى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啦地方，来啥啦？宁波的啦一家地方。

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها

كأنهم أعداد نخل منطعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

سحر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

شعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء.

ربكم فاتقوه.

أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

منكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمسكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإن

فإن لم تجدوا فيها

كنت لا

يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكٌ

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

بتبهي فؤاد.

فهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به

个。وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

话的哟。

ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن

الذي يميتني ثم يحييني.

واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل

destiny.

لكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون

أجري إلا على رب العالمين.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عديد

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

خطفي وبعير.

فألقه إليهم

كفر فإنما يشكر لنفسه

رجل جدا وكشفت عن سأطيها.

قبل الحسنات.

حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها.

السوء ويجعلكم خلفاء

أحب أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

فقالت لأخته قصي. فبصرت

فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على

يخلقكم

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

فاتقاته الذي من شيعته على الذي من عدوه

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

أخرج إني لك من الناصحين فخرج الناس

واحدا. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

لعلي آتيكم منها بخبر

من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى

أشد عبودك بأخيك ونجعل لكم

إدلي ما على الصين اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى

ما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصى

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

你也打

خلق ما

يعلنوهم وما يعلنون وهو الله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الحدود العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

ولمن يشاء من عباده ويقدر.

تلك

إلا

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: This is radio classic tracks and hot hits. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: وبيقول 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
0: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
10: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: Just found it.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك؟ خوفتنا.
1: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

الساعة الآن 9:14 دقيقة صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7 إسماعيل في هذه الحلقة الجديدة من فترة أصبحت الخميس اليوم 30 من شهر صفر 1448 هجريا الموافقة 13 من شهر أغسطس 2026.

0: حين يجيء الصباح لا يطرق الباب، إنه يتسلل بهدوء كنسمة تعرف الطريق إلى قلبك. يقول: لا تحمل أمسك معك إلى اليوم، فما مضى أخذ نصيبه من الحكاية، وما سيأتي لم يكتب بعد. خذ نفسا عميقا وانظر إلى الضوء وهو ينسكب على الأشياء، ستكتشف أن بعض النغم النعم لا تأتي فيه على هيئة هدايا، بل تأتي على هيئة فرص جديدة للحياة. ولعل أجمل ما في الصباح أن الله يمنحنا يوما آخر، لا لأننا كنا كاملين بالأمس، بل لأن رحمته أوسع من كل ما أخطأنا فيه. صباحكم طمأنينة.
1: الدنيا هادية والخلق نايمة والشمس بتشرق وشويش.

لا تجرح القلب، فالقلب إن جرح سكت، وإن سكت قسى، وإن قسى غاب، وإن غاب لا يعود. فليس كل من ابتعد قد نسى، ولا كل من صمت قد غفر. فبعض القلوب إذا انكسرت لا تصرخ ولا تعاتب، إنما تنسحب بهدوء وتتعلم ألا تمنح نفسها مرة أخرى لمن لا يعرف قيمتها. فاحذر أن تخسر قلبا كان يختارك كل مرة، فبعض الرحيل لا عودة منه. صباح الخير.

0: اليوم فرصة لنبتسم ولو على مضض، فرصة لنسامح، فرصة لنقول الحمد لله ونحن نتنفس. وتذكروا دائما أن الصباح الذي نعيشه اليوم هو أجمل ما نملك، لأنه حاضر بين أيدينا. لا نعرف ما يخفيه الغد، لكن نعرف أننا نملك الآن هذه اللحظة وهذا الصباح وهذا النفس. صباح الخير.
1: أحلى الأوقات بس.

تعلموا أن تتوقفوا قبل أن تستنزف المعاني فيكم. كما تحتاج الأرض إلى المطر متقطع، تحتاج النفس إلى هدنة تعيد ترتيب الضوء داخلها، ومن أحسن رعاية روحه، ومن أحسن رعاية روحه صار أقدر على مواصلة السعي بلا تبلد ولا انطفاء. الهدنة الحكيمة تعيد ترتيب الضوء. يسعد لي صباحكم.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس. معكم هنا في الاستوديو الجميلين الرائعين اللي عدم كسحسحوش سوا كذا، أيمن الحيمي ومحمد الخضر، ومعكم أنا اللي مسحسحة من بدري فاطمة المنتصر. إيش عددون؟
1: صباحكم جميل من أجمل ما يكون. أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من دلتا، كنت أقول دلتا أكاديمي، هذا أنا معلق من أمس، من أصبحت الخميس وبس. أنا بريح حتى يتكلم تدخل معي على طول، ما أرضيش.
2: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم وكل حياتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا أف أمي 1.7 في بداية مشوارنا الصباحي، وكعادتنا كل خميس بنبدأ ب
0: وقبل ما نبدأ بفقرتنا اللي هي معلومات قد تكون غريبة، نذكركم بأرقام التواصل معنا على راديو دلتا 736-339 و جيبوا الأرقام الثابتة
2: 4210-19 و4229-90، وأيضا بإمكانهم التواصل معنا على الرقم 711-6233.
1: الله جميل.
0: طبعا

0: في قبل ما نبدأ فقرة معلومات قد تكون غريبة، حاب أقول لكل أعسر أو مستخدم يده اليسرى كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة أن اليوم هو اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسار، أنا واحدة منكم.
1: جميل.
2: هيا بنا. كل عام وانتم يسار.
0: لا، كل عام احنا بخير، عشان اصلا كل حاجة في الحياة مصنوعة لمستخدمي اليد اليمين، واحنا متكيفين على ذلك، يعني احنا اكثر ناس تكيفا في الحياة.
1: اوف الله. جميل.
2: الله يعينكم.
0: الله يعيننا. خلاص احنا نسم، خلينا ندخل الفقرة. إذن ندخل
2: المعلومة الأولى. هل تعلم، هي يعني هي تخصكم يعني.
0: أكيد، ليش أنا بدأتها.
2: هل تعلم أن حوالي 10% فقط من البشر يستخدمون اليد اليسرى؟ يعني إذا كنت أعسر فأنت من أقلية صغيرة تعيش في عالم ضخم.
1: في عالم صمم،
2: في عالم صمم في أغلب تفاصيله لمستخدمي اليد اليمنى، ومع ذلك الأعسر من أكثر الناس تعودا على التكيف والبحث عن طريقة بديلة لإنجاز الأشياء،
0: وأسرع من اللي يستخدم اليمين.
2: يلا تمام.
0: الأغرب أن بعض الدراسات تشير إلى أن مستخدمي اليد اليسرى قد يظهرون أداء أسرع في بعض المهام التي تتطلب معالجة معلومات متعددة في وقت قصير، كما تظهر لديهم في بعض الأبحاث اختلافات في طريقة توزيع وظائف الدماغ ومعالجة المعلومات. يعني باختصار، المخ عندهم شغلة خاصة.
1: ومن الأشياء التي يلاحظها كثير من العسر في حياتهم اليومية أنهم يتعلمون بسرعة كيف يتعاملون مع الأدوات المصممة لليد اليمنى، وقد يتقنون استخدام كلتا اليدين في بعض المهام بسبب كثرة التكيف.
0: وفي الرياضات التنافسية تظهر هناك مفاجأة أخرى. أيجي
2: في الرياضات التنافسية، الأعسر قد يمتلك أفضلية أمام خصم أيمن في بعض الرياضات، لأن معظم اللاعبين اعتادوا التدريب ومواجهة خصوم يستخدمون اليد اليمنى، بينما ظهور لاعب أعسر يغير الزوايا والحركات التي اعتادوا عليها.
0: تذكرك مسلسل أطفال؟
2: لا لا، فعلا حقيقة.
0: أيوة، بس بيذكرك
2: يعني
0: الكابتن رابح،
2: اللاعبين اللي بيشوتوا بالقدم اليسرى بيكونوا
0: غير متوقعين.
2: نعم، لذلك قد أغلب اللاعبي كرة القدم بيتدربوا على أنه يشوت بالقدم اليمنى واليسرى.
0: أما من ناحية سرعة البديهة والذكاء والإبداع، فهنا لازم نكون منصفين. طيب معلش، هذه عشانكم. لا توجد قاعدة علمية تقول أن كل أعسر أذكى أو أسرع من كل أيمن، لكن توجد أبحاث تشير الاختلافات في تنظيم الدماغ وبعض القدرات بين الأفراد، ولذلك قد تجد بين العسر أشخاصا متميزين جدا في الإبداع والرياضيات والرياضة وغيرها.
1: بالمناسبة، حتى السيارة لم تترك لنا مجانا للاختيار، فالدواسات مصممة بترتيب يجعل استخدام القدم اليمنى هو المعتاد للفرامل والوقود. سواء كنت أعسر أو أيمن، يعني اليد اليسرى أخذت حريتها ورجل اليمنى وقعت عقد الإدعان.
0: أي الله قسم.
2: والأجمل أن كونك أعسر يعني أنك منذ طفولتك تتعامل مع عالم لا يفكر كثيرا في تفضيلك، فتتعلم وتتأقلم وتجد طريقتك الخاصة في الكتابة والحركة واستخدام الأدوات.
0: فإذا كنت أعسر، لا تنظر ليدك اليسرى باعتبارها مجرد اختلاف، أنت جزء من أقلية صغيرة جعلت من التكيف مهارة يومية. وربما أجمل ما في الأمر أن الشيء الذي كان يبدو غريبا فيك هو بالضبط الشيء الذي يجعلك مختلفا.
2: كبر الموضوع شوي، صح؟
0: لا، ما هوش كبير، هذه حقيقة. مفروض تقولوا لي كل سنة أنت طيبة، أنت كل مستخدمين.
1: لا، شوف أنه في كلام منطقي شوية، أنه الذي يكون أعسر مش أنه أذكى، إنسان موضوع الذكاء هذا خليه على جنب.
2: اختلاف الأنشطة في الدماغ فقط، مكان الفص بيختلف.
1: يمكن لهذا الاختلاف تلاقي كثير منهم بيكونوا مبدعين في الأشياء الإبداعية أو الحرف، يعني مثل الرسم. أنا بشوف عندي في البيت طيب مثل الرسم أو الخط، وشفت أكثر من حالة.
0: خواتك اثنتين
1: بس؟ لا، واحدة بس الحمد لله.
0: عندي ما فيها.
2: كل عام هي بخير. إذن
1: كل عام هي بخير.
0: أي بس عشان تلاحظوا أنه في فرق يعني.
1: أيوة، بيطلعوا من الكفوف مناري حاجة. أيوة
0: اللهم صبرك. ننتقل للمعلومة الثانية. طيب
1: تخيل
0: ايش؟
1: لا تخيل.
2: تخيلت بس لحظة قبل ما اتخيل
1: شيء. تخيل طيب.
2: على فكرة في الماوس بدل ما تستخدم بتستخدمها لليد اليمنى بخيارات تضبط الماوس تخليها لليد اليسرى. لكن بعض الناس
1: مدانين بهذا الشيء. ما
0: اي انا عن نفسي مش انا
2: يستخدموه باليد اليسرى بشكل يخليك تضحك.
0: ايش عادي بنستخدمه زي ما بتستخدمه باليد اليمين بنستخدمه باليد اليسار.
1: لا هكذا تعملوا غلط.
0: لا والله نفسي
1: اسالك بالله.
2: هذا طيب منع يستخدمه؟
1: اسالك بالله
2: والله بتكون اليد
0: عادي يعني
2: اليد كلها
1: ما بنستعملش احنا هكذا
2: متجهه لل
0: طيب وريني باليمين. اي ها
2: علشان الاصبعين كلا الاصبعين اصبع الاصبع الوسطى الاصبع الوسطى لزر الفاره الايمن والسبابه لزر الفاره الاسود.
0: ما فيش داعي اصلا احنا بنختصرها بسهوله.
2: لا بامكانك انك تفعلي هكذا وتخلي هذا الزر الايسر وهذا الزر الايمن من الاعدادات حق الماوس بس.
0: حلو يعني الله بنستفيد منكم.
2: طيب
0: ارجع اسوي حق
2: اتخيل. يلا انا ارجع اتخيل مره ثانيه.
1: تخيل أن تذهب إلى فندق فاخر فتجد أحد مداخله مغلقا بالكامل، ليس بسبب عطل ولا بسبب أعمال صيانة ولا حتى لدواعي أمنية. السبب عش صغير فوق الباب.
2: الله أي حل حق يبني العش.
0: العشية هم راقدين.
2: نعم عش لطائر طنان كان كافيا ليجعل الفندق يعيد تنظيم حركة ضيوفه ويغلق أحد مداخله ويترك الطائر وعشه في أمان.
0: والأغرب أن الفندق لم يكتفي بإغلاق الباب بل كان لديه شخص مكلف بمتابعة الحياة البرية داخل الفندق والتأكد من أن الطيور التي تبني أعشاشها في المكان لا تتعرض للإزعاج.
1: الأمر مبالغ فيه
0: صح،
1: لكن عندما تعرف أن طيور الطنان وأعشاشها محمية بموجب قوانين حماية الحياة البرية في الولايات المتحدة،
0: حماية الحيوانات موش حياة البشر،
1: وأن إزعاجها أيوه. أو العبث بأعشاشها قد يعرض الفندق للمساءلة، تبدأ القصة تأخذ معنى مختلف.
2: وهنا المفارقة الجميلة، مؤسسة كبيرة فيها مئات الضيوف والموظفين اضطرت إلى تغيير حركة الدخول والخروج من أجل كائن صغير لا يتجاوز حجمه راحة اليد.
0: ربما لأن احترام الطبيعة لا يقاس بحجم الكائن الذي نحميه بل بقدرتنا على أن نقول هذا المكان لنا كلنا لكنه ليس لنا وحدنا.
2: لا بس الفندق هو بس علشان المسألة القانونية ولا ما كانش يغير حركة الضيوف ولا كان يخسر ال ال ال المدخل هذاك ولا كان عايز
1: عليه بيقتلوا الالاف ولا في حسن
2: أيوة بس علشان المساله القانونيه وعشان لا يدفعوا زلط بس غرامات
1: الطائره الطنان. طيب خليني يا اخي بدك من المولى الكذابي اقسم بالله انهم كذابين والله العظيم انهم كذابين.
0: شوف هو الفندق نفسه اصلا مستفيد من هذه الحركه والحاجه فعلا ضجه اعلاميه وبعدين نسوها والله نشي نشوف الفندق هذا الذي بيحترم حياه الطيور فبيزداد بيقوا عندنا خيرات فهو مستفيد كل الحالتين سواء نستمع له الحكومه حقهم ولا ما استمعش.
1: على العموم نبردوا لكم منهم بس طائره الطنان هو الطائر الوحيد للمكان هذا يقدر يطير في نفس موقعه في العالم.
0: كيف
1: الطائر
0: الوحيد
1: الليجي الهليكوبتر اللي يطير في نفس البقعه يوقف هو طاير
2: ايوه
1: في نفس المكان ما يقدمش هذا هو الطائر الوحيد.
0: سبحان الله شفته.
1: وعلى ايش بتغذى؟ على اغلب غذاء على ريحه الزهور.
0: سبحان الله
1: حجم الصغير
0: زي زي الفراشات
2: أيوه. ومنقاره طويل
1: سبحان الله قاعد طويل
0: وحجمه صغير اصلا
1: لا وحركه قلبه واجنحته في الدقيقه رقم مهول جدا ما يستوعبش عقل حتى
2: رفرفه
1: اجنحته في الدقيقه الواحده او في الثانيه الواحده مع دقه قلب سريعه جدا.
0: ما شفت لما سرت البلاد وبعدين جاء وأنا كنت جالسة هناك بنصور وجاي يشرب.
1: أنت بسرية طنان؟
0: أيه. كان يشرب وهو طاير. هو طاير أيه. أيوة سبحان أيوة. الله كيف الحركة بسرعة ومشي. سبحان الله كيف شكله وكيف حركته وبدك حجمه صغير جدا.
1: وتحسي لما يطرج أنا حين ما عبت بسريش. ممكن أيوة. ما هو سريع.
0: لا بس هو كان قريب مني لا كنت أشتي أقرب بس يعني ما ينفعش. وبقد شفت في الحركة حقه ما شاء الله سريع جدا. سبحان الله سبحان الذي بيخلق الأشياء.
1: سبحان الله نرجع لسيد الناس.
2: طيب في حادثة
0: يعني صدمتني صراحة.
2: الحادثة هي به شخص
0: ايه
2: تزوج في الهند وخلال حفل الزفاف
0: بيقيموا مراسم الزواج حقهم الطويل العريض ما تخلص.
2: توفيت العروس بنوبة قلبية خلال مراسم الزفاف.
0: ايش هيحصل؟ هيزعلوا ويحزنوا ويوقفوا العرس؟
2: هذا المفروض.
0: ايه
2: طبيعي عند اي واحد، صح ولا لا؟
0: ويزعلوا اهل العرس واهل العروسه المفروض. أيوة. يحزنوا ويزعلوا،
2: وهو عادي يفعل الاسبوع بعد يصير يتزوج، ما بش مشكله،
0: مش ضروري يفعل العرس طويل العريض، يشيلها لما راه جديده وخلاص،
2: ومش ضروري حتى يحزن يعني مده طويله، بس هو قال اختصارا للتكاليف والوقت والجهد والمال
0: اثناء الزفاف يعني احنا
2: واختصارا للمشاعر والدموع اللي يضرفها بعدين على زلطه، طبعا مش على العروسه اللي ماتت
0: اكيد.
2: كمل اكمل العريس مراسم الزواج
0: من اي صدمه هنا
2: من شقيقه العروس.
0: يعني قلت اذا العريس تخطى عنده بهذا السرعه الفائقه، طيب اختها اختها اهلها يعني ايش الوضع؟ الناس في العرس يعني عادي، خلاص ماتت العروسه نتزوجها بعد الثاني انت الموضوع.
2: حجر ونزاحت.
1: لا
0: اهم حاجه عرس، احنا مش نخرب
1: قبل الميت. هذيك ماتت ما قلت تزوجت، نسدت البنت الثانية.
2: أيوة.
0: يلا يلا يلا أنتي قلتي جاهزة أصلاً على سختش.
1: أصلاً بيموتون بسرعة ولا شكلهن. بيموتون بسرعة، قالوا يلا بسرعة تخلف أي حاجة.
0: يحللوا زلط.
2: وبعد ما نيو من أختها عادي. واحد.
0: كلها في البيت.
2: المشكلة مش هنا، المشكلة في العقد يعني.
0: عدوا أثناء المراسيم الزواج.
2: يمكن أيوة هم بيفعلوا العقد بعد يكملوا المراسيم بعدين يسووا العقد.
1: أنتم مدري ما هي ديانتهم ذحين هؤلاء الذين تزوجوا؟ يمكن دو ذحين اثنين فيران يشهدوا ولا شيء. مش يحمد.
2: ولا ثنتين بقر.
0: أيوة هؤلاء عباد البقر.
2: أيوة.
0: إذا مستمعنا الكرام كانت هذه المعلومات الغريبة لليوم.

0: وصباح الخير لكل من بيتابع فيديو البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك إذا عدلت اف ام 1.7. و طبعا احمد امين صباحك جميل يا احمد امين، احمد امين احمد امين، صباح الورد والفل والياسمين يا احمد امين. بيقول انا جيت يا اجمل من وصل، صباحك جميل يا احمد امين. ايضا بيقول يسعد صباحكم جميعا اينما كنتم داخل الوطني وخارجه، ويقول ايضا اول الحاضرين سجلوا اسمي ومنورين بنور تعليقاتك الجميله يا احمد امين. ويقول ايضا اسعد الله صباحكم جميعا المخرج الذوق والانيق والمذيع محمد وايمن وفاطمة المتالقين في سماء الاعلام اليمني والعربي والدولي وكل المتابعين والمشاركين، اسعد الله صباحكم، اسعد الله كل اوقاتك وايامك يا احمد امين.
1: شموخ ابيها بتقول صباح الخير،
0: ايش قالت؟
1: صباح الخير، صباح الورد،
0: صباح الفل. و شكرا لك يا أحمد أمين. ويكتب أيضا رقم التواصل في التعليقات. وأيضا بيقول لي يا فاطمة كل سنة وأنت طيبة بمناسبة العسر.
2: الله العسر الله ليش تعسروا علي،
0: الله يفك عسركم. اليوم العالمي للعسر،
2: المستخدمي اليد اليسرى.
0: لا هو للعسر والكل،
2: المستخدمي اليد اليسرى.
0: طيب هم قالوا
2: لا تكونش تحرفوا، شوفوا كلمة لا كلمة لا بتغير لا المعنى.
0: ما حرفناش،
3: ما حرفنا حاجة، مكتوب للعسر
2: من مولي
3: ديتيها انت اصلا
0: المعلومات اللي ديتيها انت.
2: طيب هون اللي كتبت النص.
0: طيب
2: واستعنت بالذكاء الاصطناعي في تعديله.
0: تمام هو للعسر، انا ما غلطت ما غلطت. للعسر يعني لمستخدمي اليد اليسرى. و
2: والله امس جلست اجمع معلومات من كل موقع
0: علشان هذا. وبعدين شوفوها زاد علق على موضوع العرس، العرس عجبني والله، انا موضوع عجبني قوي. قال كمل العرس باختل عروسه، شكل القاعه والفنان والتكاليف غاليه، ولما
2: ينجبوا بنت يسموها باسم
0: العروسة اللي ماتت. شوف شوف شوف كيف
2: سهلة
0: بسيطة
2: الدنيا سهلة. طيب ايش رأيكم نطلع فاصل بعدين نرجع نقرا الرسائل؟
0: طيب قبل الفاصل بنقول لأحمد السباك صباحك جميل، هو بيقول صباحكم أجمل ما لكم. ايش
3: ما أجدأ لي أهلو بيقول أنا ما لكم اختلفوا،
0: ها لأنه أعسر يمكن.
3: ها طيب هو عصر بيعايرنا نحن بنستعمل ايدينا اليمين، ما تخلفوا استعمل ايدك اليسرى، ما لك تخيبل.
0: صباحك جميل يا احمد، احمد السباك صباحك جميل. نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم على الاثير 101.7 في فترتكم الصباحيه
4: اصبحتوا.
5: راديو دلتا شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس عشرة عمر،
8: شايل كابوس عشرة عمر،
9: شايل كابوس
10: شايل كابوس
11: شايل كابوس
12: شايل كابوس
13: شايل كابوس عشرة عمر.
14: صباح الخير
15: يا صباح الانوار،
16: طيب الله صباحكم،
17: اسعد الله صباحك،
18: وطيب الله صباحك،
19: يا صباح الرضا،
10: يا صباح
3: يا صباح الخير،
2: يا صباح الفل،
13: يا صباح البن بن الكابوس.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
18: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: وعدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام، مواصلين قراءة رسائلكم واستقبال مكالمتكم على 7236339. الرقم اللي أنا أؤمن به،
1: وأيضا بقية الأرقام كان من التواصل معنا
0: ما قدرتش أحفظها
1: على 4210 19 و4229 90، وأيضا الرقم الآخر 7112 6339.
2: لا يعجبني الذي يعرف شكل التعليق هذا. تعليق أحمد السباك بيقول: أسعد الله صباحكم بكل الخيرات، ما أجمل الهواء في ريف اليمن حين يطلع، وين المخرج سمعنا هذه الأغنية للسنيدة؟
1: هي ما أجمل الصبح في ريف اليمن.
2: أيوة،
1: مش ما أجمل الهواء.
0: الهواء
2: لا لا
1: الهواء ما بيطلعش.
2: لا لا عجبني طريقة، وين المخرج سمعنا؟
1: أيوة،
2: أنتم معكم مخرج ولا بتطلعوا من دون؟
1: صباحك جميل يا أحمد، ولا يهمك يطلعها المخرج.

0: وننتقل من التعليقات إلى رسائل الواتساب التي وصلتنا على 7363339. وأولى هذه الرسائل من عاشقة البحر تقول في رسالتها:
1: ما يضيرك إن أتيتك نادما؟ ماذا يضيرك إن أتيتك نادما وسكبت دمع العين بين يديك
0: وجمعت أزهار الحدائق كلها ونثرتها عطرا على خديك؟
1: اتركي من بعد القطيعة ترحمي من هذا الترحال منك إليك.
0: إني سئمت من الظلام حبيبتي واشتقت نور الصبح في عينيك.
1: وفقدت عصفور الصباح يزورني حتى أحمله السلام عليك.
0: والله لن تهنأ، والله لن تهنى الحياة بناظري يا جنتي حتى أعود إليك، يا جنتي حتى أعود إليك.
2: للشاعر نزار قباني.
3: الله أعلم.
2: وأيضا لا نعرف أبياته.
0: وأيضا بتقول: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال، كجمال أصواتكم المميزة دائما محمد أيمن فاطمة، وأحلى صباح مع مخرجنا المبدع دائما صاحب الذوق الراقي عبد الكريم. تحياتي لكم ولأمان الحيمي وعصماء عصام وإيناس حسين وبشرى حيدر والغالي على قلبي رمز الوفاء. ممكن أغنية نادي الشراري؟ الله الله أكبر يا جمالك،
1: الله يا عاشقة البحر، يعني ما شاء الله قصيدة جميلة جدا. رجع نادي الشراري
0: سهل، مش مشكلة. هذا القصيدة كان ينفع بعدها كاظم الساهر: زيديني عشقا زيديني
2: يا أجمل امرأة في الكون ولا أحلى.
0: تحيتنا لعاشقة البحر.

0: نستقبل
1: انت هو انت
0: ايوه نستقبل المكالمه ونقول يا صباح الخير.
2: شو عملنا ذا الشراري؟
1: معلش
0: يا صباح الخير.
1: وراسك اللي بيوجعك عن نقول يلا
3: يا صباح النور.
0: يا مرحبا. الو
3: يا الو
0: اهلا وسهلا
3: حياكم الله.
0: تفضلوا تفضلوا
1: اسمعونا من السماعة حق التلفون علشان صوت يعني لا يجلسش ننتظر خيرات لما تجاونا.
3: طبعاً أنا متوترة ولذلك يعني أحس نفسي أنتي
1: لا خذي راحتك وعادي كأن أنتي بتتكلمي مع صاحبات شو وهذا تتكلم عشان يلا كيف أنتي صباحش جميل وأسعد الله صباحش.
3: أسعد الله صباحكم بالرضا والنعيم يا صباح الفل يا صباح الأجواء الجميلة معاكم مع إذاعة دلتا ومع الأجواء هذه القائمة وكل حاجة حالية.
1: يسعد صباحش وعاد لو تقولي لنا من أنتي. يا سلام أقع صباح أحلى صباح
3: صح ان انا غيبت جوي لكن
1: لما خليتنا ننسى من معنا حياش الله يا عنقاء.
3: كيف حالكم؟ كيف انتي استاذة فاطمة؟ كيف الاستاذ ايمن؟ وكيف محمد الخضر؟
0: الحمد لله تمام
1: احنا بخير وايمن راسه بيوجعه.
2: انا بخير الحمد لله
3: سلامتك.
1: الله يسلمك. تفضلي الهوا هواش لو حابة تهني لو حابة تقدمي اي حاجة احنا نسمعش.
3: والله كفيني بس إني وصلت لهذه الإذاعة كفيني بس يعني بعد الغياب الطويل وكذا يعني
0: والله إحنا سعيدين جدا بسماع صوتك وأنكون أسعد بتواصلك الدائم معنا في أصبحت الخميس وفي جميع برامج دلتا.
3: يسلموا. نسينا الكوتش الأستاذ عبد الكريم عبد الكريم أو عبد الإله
0: عبد الكريم
3: حياها الله وسلموا لي عليها
1: يسمعك
0: يوصل يوصل
1: ويدي لها وهو يردش السلام يقولوا كذا بلغش السلام.
3: بيوجد عندكم في مطر ولا لا؟
1: عندنا هجوة
0: يعني مشارف
1: مغيمة الجو
0: بوادر مطر
3: حالي سيروا تجولوا خذوا العائلات وروحوا يعني مناطق
0: تجولوا الناس في المطر. ايوه صح ان شاء الله.
1: آه يا عنقاء في معش اخر كلمه اي حاجه عشان احنا نطلع فاصل.
3: والله يصبح عليكم وعلى جميع المستمعين والمراسلات وكل يعني كل بنت في هذه الحياه اللي ما عليها. واطلب اغنيه انا مش عارفه ايش من اللي غناها لكن اصابك عشق
0: امبوليتا باسمي تمام ولا يهمك
1: ان شاء الله نطلعها بعد الفاصل. وشكرا لك جدا على اتصالك.
3: شكرا لكم والى اللقاء
1: في امان الله. اذا مستمعينا الكرام خليكم على 101.7 رايحين فاصل وراجع لكم في اصبحت الخميس.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babos.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.
14: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: This is Radio High Five.
0: just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: عودة لكم مستمعينا الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس، مكملين قراءة رسائلكم، مكملين الإجابة على مكالماتكم والدردشة معكم. ومعنا رسالة من
1: عصام
0: بتقول في رسالتها:
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، ألقي أجمل التهاني والتبريكات للغالية على قلبي وصديقتي وصديقة إذا عدلت أف أم وعد العاقل بمناسبة ارتزاقها المولودة البكر الذي أسمتها عهد. الله ما جعلها قرة عين والديها وتتربى في عزهم ودلالهم يا رب. هذه التهنئة مقدمة عبر إذا عدلت أف أم 1.7، وكما هي التهنئة مقدمة من كافة بيت العاقل ومني أنا خاصة عصماء عصام. ألف ألف مبارك
0: وألف ألف ألف مبروك. هي أيضا مننا جميعا ألف ألف مبروك يا وعد، وإن شاء الله تتربى في عزكم ودلالكم وينبتها الله النبات الحسن إن شاء الله.

0: وصلنا إلى رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي.
1: دائما نتكلم عن الأمل لنعطي أنفسنا القليل من التفاؤل وقليل من الفرح، فالفرح ليس ممنوع ولا مستحيل لتقرب. فكل شخص يتمنى أن تكون حياته مليئة بالفرح والسعادة، لأننا نستحق أن نعيش الفرح ولو لحظة واحدة في حياتنا. صباح الخير، صباح الأستاذ الفايع عمر الفايع ونسي مطلع الفريرو سمح العمراني اسماعيل محمد الخضر وإيمان الحيمي وسيدة وعصماء عصام بشرة حيدر فوزية وأمن بنت إبراغد وانتصار التاج وانتصار عبصري وبشرة وفرفوشة وعبير الصباحي وأمير وادعي وغدا خضراني وشربي الحشيش تسرى أسامي تسرى أسامي عشقة الشخص ومن الزرقاء والكتب الصغيرة وتسليم العرر من الحرازي من الحرازي وعصر الحرازي من اعتقد وسر جميل وهلا محمد ومزقرة عاو البرنسيسة وبشرة دماري وأمير عمران وأمان يحيى وأمل الشامي وعفف أحمد وندى أهدل وفاطمة جبارة وعشقة التحدي وهمس الشعور قاهرة الأحزان وأسماء مريمة ملك الحاجة فنار السنباني وفنان جبارة وعشقة البحث وعشقة الابتسام وعشقة دلتا بنت الجدوبي سارة المقلاح والعلمية غدا ناجي بنتها وخديجة بنت السيد بنت اليمن ومنشدة آية والخلافة طومز ومردة وعبد الرحمن ومعتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق وغيمة واسمة هدى وياقوت أم ماريا ورجاء الحيمي وقيثرة الأمل من أمان الحيمي. ولا بلاش خلاص
0: معنا مكالمة نقول ألو.
1: بس ليش بتخرب الرسائل هذه بتنسخها من النت؟ ليش بترسلها لنا خاربة؟
0: يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرسلها بعدين.
2: أولا تحياتي لأخي الغالي الكريم عبد الكريم المعدني، تحياتي لأخي الرائع والمميز محمد الخبر، تحياتي لأيمن الحيمي، تحياتي للإعلامية المخضرمة في سماء الإعلام الأستاذة الغالية فاطمة المنصر، تحياتي لجميع طاقم إذاعة دلتا 101.7 من عند الحارس لا عند المدير، تحياتي لعمي علي الحبيشي لعبد الخالق الحبيشي لعشقة البحر لأميرة لمحروس بني حشيش لكل من يسمع تلعيز لكني بدون استثناء. وأنا سمعت يعني كلامكم، أنا معي ثلاثة، أنا شوف مع استخدم اليد اليمن والشمال يا أخي محمد أنت وأيمن.
0: جميل جميل جدا.
2: في حاجة يا أخي محمد كان في حاجة من دولة ما عشكال لا برجلي ما رأيك
0: ضخم.
2: والله ما يعني هي مثلا هي حاجة كبيرة جدا، بعد ما كان تتعشك ما عاد لا ذي واجر الرجلي وعشكال برجلي أمامك.
0: جميل جميل، يعني هي
3: سيارة
0: دينا ولا شيء ولا حراثة ولا
2: دبابة.
0: الله الله ما كنت تقدر تعشقها بيدك ترجع تعشقها برجلك.
2: اصلا كان عاد احنا هذيك الايام صغار وبعد دبابة 55 لا جرجن عليك التعشيق ما بالله برجلك والله كان لو ما تتعشق وبعدها يلا
0: جميل. ايوه لانه الرجل فيها قوه اكثر من اليد.
2: احنا ننتظركم يوم الخميس هذا، يعني لا ما جاوبتونا شيء
4: لانه الرجل فيها قوه اكثر من اليد.
2: نعم لا اخي محمد، يوم الخميس هذا لو ما جاوبتونا ما تبقى شيء، ما يبقى شيء يومنا حالي للخميس الثاني لو ما تجاوبوني.
0: ربنا يحفظك ويحلي ايامك كلها، انا عندي عتاب وكلمتين وملامه.
2: تحياتي لكم، تحياتي لمن سمعت لعز لكني، ونحن جمهوركم ومشاركينكم من البرق إلى البرق، تحياتي لكم جميعا وأي خدمات أي حاجة، وأخي عبد الكريم الكريم.

0: نكون من كل من لم نستطع الإجابة على مكالمته.
1: لا لا لا يفكر إحنا بنستخدم نجاوبش مكالمة، هذا إنسان مريض نفسي مع احترامي. إحنا بنجاوب الكل وبنسمع الكل وبنقرأ رسائل الكل. شكرا جميعا لكم جميعا.

0: بحاكم.
1: أنا رسالة من نسمة الهدى تقول في رسالتها: صباح يحمل معه الأمل وبداية جديدة نستيقظ فيه على لطف الله الخفي وعلى وعد لا يخيب بأن بعد التعب راحة وبعد الانتظار فرح.
2: نفتح نوافذ القلوب للنور ونترك خلفنا ثقل الأمس وهمه ونمضي بخطى هادية وقلوب مطمئنة، نردد الحمد لله على كل حال ونسأله صباحا يفيض بالخير ويكتب لنا فيه الخير
3: ويكتب لنا فيه جبرا يبهج الروح وأخبارا تسر القلب وطمأنينة لا تزول. يسعد صباحكم بكل خير. ممكن أغنية جنات ملي الشبيه. تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى.
1: تحياتنا لك يا نسمة الهدى.

0: معنا مكالمة، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ خميسكم مبارك، جمعة مبارك عليكم مقدما.
0: علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
1: كيف محمد وأيمن وفاطمة وعبد الكريم وعبد الإله والأستاذ زيد كلكم في إذاعة الدلفة؟ كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير، كلنا جميعا بخير ونسلم عليكم.
1: الحمد لله الحمد لله، وكل عام أنتم بخير بمناسبة دخول المولد النبوي الشريف إن شاء الله.
0: وأنتم بخير وبصحة وسلامة، الله يعيده علينا أيام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصلاة على رسول الله.
1: يا رب، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: يا رب.
1: اليوم حابة هني،
0: تفضلوا.
1: حابة هني العرسان حامد اليوسفي والعروسة كندا الخولاني بمناسبة الزفاف إن شاء الله، قول لهم ألف ألف مبروك، الله يتمم على خير إن شاء الله. المهنون أنا وزوجي وأولادي منير ومروان ومعتز، بناتي كلهن من أبوها الشيخ محمد اليوسفي وأمها الغالي وخواته وأخوته فؤاد وفارس وأحمد، وكلهم يباركوا لبيت اليوسفي، كلهم يباركوا لخواته كلهن، وعبد الحكيم ومهند ومديان ومنير النجار كلهم يهنوا العرسان، كلهم يقولون ألف مبروك، الله يتمهلهم على خير إن شاء الله.
0: ونحن أيضا في طاقم راديو دلتا أف أم 101.7 بنقول لهم ألف ألف مبروك وربنا يتمم لهم على خير، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله وبإذن الله. وأحلى زفة من عبد الكريم وعبد الإله، من اليوم؟
0: عبد الكريم،
1: الله يحفظ، أحلى زفة لهم.
0: ولا يهمكم يا أم معتز،
1: الله يحفظكم، وخميسكم مبارك، جمعة مبارك عليكم مقدما إن شاء الله.
0: علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
1: تحياتي لكم، تحياتي لكم ولجميع المستمعين ومشاركين كلهم.
0: تحياتنا جميعا لك في رعاية الله يا أم معتز.
1: في أمان الله ورعايته.
0: مع السلامة.

0: رسالة من البرنسيسة.
1: البرنسيسة تقول في رسالتها: أيا حبرا ضممتك دون رائي إلى قلمي وإن الميم باء، ويا سحرا بغير الحاء يتلى على قلبي فتسمعه السماء، فديتك بالجروح بغير جيم كما تفديك بعد الدال ماء، وكم راق الفؤاد إليك لكن إذا حلت محل الرائثاء، فعقل لي بلا عين إلامه ستبرحني وليت الباء فاء. ومن وجعي عليك الجيم لام تزيد الحرب حين تغيب راء، طبيبي أنت تشفي جرح قلبي، ودائي والدواء والطاء حاء، وكم شئت ابتعادا عنك لكن فؤادي العاق يرفض ما أشاء. وأيضا بتقول صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين يا برنسيسة.
0: بعد كنت تقرأ وأنا ركز وأغير الحروف، واو كيف تطلع الكلمة جميلة جميلة. كانت أبيات رائعة.
1: تحياتنا لك يا برنسيسة، و
0: اختيارك الجميل جدا.
1: نسمع أغنية فايا يونان. يا أخي أنت جميل والله، جميل المحيا أنت،
0: عندها إحساسها كبير.

0: وصية اليوم: أعلم يقينا أن الدنيا لن يفوتك منها شيء كتبه الله لك، فما كان نصيبك سيأتيك ولو عند آخر نفس. وإيش نفعل بقى عند آخر نفس؟ فلا تندم على فات ولا تأسف على ما فقد، ولكن احذر الفوت الحقيقي، أن يفوتك ما خلقت من أجله. ذكر الله والصلاة والدعاء والصدقة والصيام وسائر الطاعات، فما كتب لك من الدنيا سيبلغك، أما الآخرة فلا تنال إلا بالطاعة. صباح الخير والعافية عليكم، كيفكم أخباركم؟ عساكم بخير. تحياتي لكم جميعا من أم إرجوان.
1: تحياتنا لك يا أم إرجوان. استكمل هذه المكالمة ونقول يا صباح الخير.
2: صباح الخميس، صباح وبداية جميلة، في حكايات ومعلومات أول مرة نسمعها، تنخذ منها كمعلومات وتجربة للحياة. تسعدونا ببرامجكم جدا ونسمعكم دائما، بعض الأحيان تجينا ظروف ما نقدر نشارك بس دائما نسمع. أصبحت الخميس تنخذ الراديو في كل مكان عشان نسمعكم يا رائعين. يسعد صباحكم كل خير.
1: يسعد صباحك وكل أوقاتك بكل خير إن شاء الله.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام. من معنا؟
2: معكم سناء الخولاني.
1: سناء الخولاني،
2: أيوه.
1: أهلا وسهلا يا سناء.
2: أهلا
1: يا مرحبا بك يا سناء، نورتي.
2: النور نوركم.
1: تفضلي يا سناء، حابة تصبحي على حد، حابة تقولي تهنئة، حابة تسمعي شيء معين؟
2: قلت للعرب: الخاطر الذي ما تعرف تجبرها لا تكسرها، والجميل الذي ما تقدر ترده لا تنكره. فجبر الخواطر لا يحتاج مال، بل كلمة طيبة ومواقف كريمة. أما المعروف فلا ينسى، فأنه لن يستطيع فمكانتك يا صاحبي. فقل الوفاء أن تعرف بفضله وتذكر بكل خير، فالقلوب تحفظ بالإحساء.
1: جميل، جميل جدا.
2: وننسى فاطمة
0: موجودة، اسمعش
2: كيف حالك؟
0: في صحة وعافية الحمد لله.
2: يا فاطمة ممكن أسأل سؤال؟
0: تفضلي.
2: يعني هل أنا منشوف بكلمة طيب وحنونة، هل أنت طيبة مثل ما كلامك وإحنا نشوفك؟
0: شوفي، هذا السؤال تسألي اللي حولي مش تسأليني أنا. أنا أكيد شو أقول لش إلا أنا هكذا، بس اللي حولي هم اللي يقولوا لش.
2: خلاص أنا بسأل السؤال محمد لسه دايما.
1: السؤال يقول:
2: هل فاطمة على ما نسمعها وكلامها الجميل معانا، هل هي طيبة مثل ما بنسمعها؟
1: نعم.
2: ولا ما؟
3: نعم نعم نعم.
2: خلاص اطلب لها على القلب الطيب
1: واهديها لها. الله جميل، اختيار جميل يا سناء. تحياتنا لك يا سناء، ولا يهمك،
2: تسلمي.
1: في رعاية الله،
0: في امان الله.
1: اهدي لها القلب الطيب. طيب، القلب الطيب زي البحر. خلينا نسمع الأغنية وبعدين نتكلم.

0: وفي معنا رسالة من أم عبد العزيز تقول في رسالتها: أم عبد العزيز،
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وأحلى تحية لإذاعة دلتا، وأحلى تحية للأستاذ محمد وأيمن والأستاذة فاطمة الرائعة ولكل العاملين في إذاعة دلتا. أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولكل عزيز لديكم. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة دلتا من أم عبد العزيز، تحياتنا لك.
0: وفي معنا رسالة من ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها: التجاهل الراقي. التجاهل الراقي ليس مجرد صمت عابر أو هروب من مواجهة، بل هو أسمى درجات النضج العاطفي والسلام الداخلي الذي يغلف الروح حين تدرك أن ليس كل معركة تستحق الاستنزاف، وليس كل عابر يستحق الالتفات. أن تتقن هذا الفن يعني أنك تعلمت كيف تحمي طمأنينتك من ضجيج العالم الخارجي. في دروب الحياة نلتقي بالكثير من النفوس والمواقف التي تحاول جاهدة سحبنا إلى قاع الفوضى والتوتر، وهنا تحديدا يتجلى سحر التجاهل الراقي كدرع غير مرئي يحمي قلبك من الخدوش، يجعلك تبتسم في وجه الإساءة لا ضعفا بل ترفعا، وتمر من أمام الكلمات السامة كأنك لم تسمعها، ليس علة في السمع بل لأن أذنك تعودت ألا تصغي إلا لترانيم الجمال والوقار. فالروح التي تدرك قيمتها لا تسمح لأي عابر أن يعكر صفو غديرها، بل تتركه يمضي وتمضي هي نحو أفقها الرحب، بل تتركه يمضي وتمضي هي نحو أفقها الرحب حيث النور والاتساع. هذا هو الأسلوب الساحر في التعامل مع الحياة، له جاذبية غامضة تجعل الآخرين يتساءلون عن سر هذا الثبات العجيب. إنه الحب العظيم لذاتك حين تقرر ألا تهب مشاعرك الثمينة وطاقتك النقية إلا لمن يستحقها حقا، دون أن يترك في قلبك أي أثر من حقد أو ضغينة، بل نبل خالص يرفعك عاليا فوق تفاهات البشر. الحياة تستمر، لكن يجب أن نحتضنها ونعلم يقينا أننا نستحق الأفضل. تحياتي ودمتم بألف خير. تحياتنا لك يا ياقوت ولكلماتك الجميلة، ولا عد من هذه الحروف. صباحك جميل.
2: ومعنا مكالمة نقول ألو. مرحبا، صباح الخير. يا مرحبا، أهلا.
1: ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وسط الله صباحكم بكل خير وعافية يا رب.
2: يا صداعسي.
3: كيف أنتو؟
2: في صحة وعافية.
3: خميسكم جميل، جمعتكم مباركة مقدما.
0: وعد وعد.
1: أهلا أهلا أهلا.
0: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: وعد أم أحد.
0: أيوة.
2: حياك الله يا وعد يا أم عهد.
3: يا حيا لكم
2: ومبروك ما جاكي.
3: الله يبارك فيكم، ورحب أهني نفسي بمناسبة التزاق المولودة الجديدة، وحب أكون في هذا اليوم من الساعة الثانية عشر، من الساعة الثانية عشر يا بعد الظهر من الأسبوع الماضي، رزقنا الله بعد والحمد لله حتى ترضى، والله ينبتها نبات حسنا يا رب ويجعلها قرة عين لي ولأبوها بإذن الله
0: إن شاء الله يا رب. والحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلمكم يا عرفتنا.
2: ما شعورك وأنتي أم؟
3: شعور جميل والله، حتى أنا مثلا لما دي وقت النوم شوية وأغمسرها شوية.
2: أول مولودة لش وأول ما تحسي كذا بعد تكون رفيقتش على طول الأمومة ثانية صح؟
0: شعورك أي أم؟
3: أنتي عارفة الحين عادنا صغيرة، عادنا ما قدرنا نصدقها، هسه أختي ما قدرنا نصدقها عادنا شوقة أم
2: عاد انت عاد تحسي هذا وتبكي خيرات يعني. ايامت ما تمرض، ايامت ما تلقحيها، ايامت اشياء كثيرة عاد تتعرفي عليها، وفي نفس الوقت عاد تحبي هذه الايام.
3: يا رب العالمين الله يحفظها يا رب.
2: يا رب. هو شيء عاد طبيعي يعني مع الاطفال، فانتي اقلمي نفسك.
3: ما كنت ترى قبل يومين اخي الصغير فيه كحة، بعدين جلت جنبها البنت بدات كحت كحة واحدة بس، بعدين خلاص هيك مسكتها انا خلاص، قالت لو قد تمرض علي اتيدوا المستشفى، قلت كنت شوكي ذيك الساعة.
2: شفتي كيف الام ما صعبة شوية بس جميلة؟ الام ما صعبة بس جميلة.
3: لا والله الله يحفظها يا رب، يحفظ كل طفل حنج عليها ابوه وامه
2: ان شاء الله
0: يا رب. قد كلامها كلام ام صدق.
4: لا تغير كلام
0: الكلام، قد فيه نوع من الامومه.
2: يا اخي كرهان جاءت يعني بعد 9 شهور وحسن معاها حاجه، ايش اللعبه هذه؟ هذا كائن جميل ويتحرك.
4: يا اي مره مجرد ما تكون متحولة اعظم مخلوق موجود في الارض.
0: الله
4: مجرد ما تصبح مباشره
0: كلام جميل.
4: الله يكل الامهات فعلا.
2: بنسمع صوت النونو بتشارك معنا عاد. بعد التهنئة ايش حابة تهني بنتش تقولي لها كلمتين عشان تسمعها في
4: أتفهم شو بتاعي.
3: انا حابة اوجه لكم اصغر التحية، اقول لكم شكرا انكم هنيتوني، شكرا اذا عدلت والحمد لله على سلامتي اكيد، شكرا كل من هناني، وحابة اسمع اغنية حق يا بنات يا بنات لنسي عجرم، والتحية لكم، تحية لعصمة عصام، كلهم بيسمعوا وعد العاقل، ودمتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب.
0: في رعاية الله وأنت بخير.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it.

معكم مكملين آخر 10 دقائق من ثلاثتكم الصباحية أصبحت الخميس. وفي معانا تهنئة تقول فيها: نبدأ على بركة الله ومع أطيب الكلمات وأعذب الألحان نرسل اليوم رسالة فرح وسعادة من قلوب محبة إلى قلوب غالية، من عمة العريس رحيمة الناوي ومن أولادها أحمد وحسين وعبد الرحمن معوضة إلى عريسنا الغالي حسين سليم عبادي. ألف مبارك يا حسين، عقبال الفرحة الكبيرة والبيت السعيد، الله يبارك لك ويتمم لك على خير ويسعدك ويسعد قلبك، وجميعنا ندعو لك بالتوفيق والسعادة.

ومعنا رسالة من فاطمة جبارة بتقول يسرني أن أصبح على أسرة إذاعة دلتا أف أم الكرام، صباحكم سعادة وبهجة تليق بقلوبكم الجميلة، ويسعدنا ويسعدنا أن نزف أصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى العروسة الغالية أنوار نجيب بمناسبة زفافها المبارك، سائلين الله أن يجعل أيامها كلها أفراح ومسرات، وأن يبارك لها ويبارك عليها ويجمع بينهما على خير ومودة ورحمة، وأن يرزقهما حياة مليئة بالسعادة والمحبة والهناء، وألف ألف مبارك يا عروسة، وعقبة للفرح الدائم الذي لا يغيب عن بيتكم. التهنئة مقدمة بكل حب من رحمة وألطاف وآلاء. وفي الختام نتمنى من إذاعة دلتا الغالية إهداء زفة خاصة للعروسة الغالية أنوار نجيب لتشاركها فرحتها وتزيد هذا اليوم بهجة وجمالا، ولكم منا كل الشكر والتقدير.

0: في رسالة تقول زف أجمل التهاني والتبريكات إلى الدكتور عبد الحميد أحمد النمراني، وذلك بمناسبة تخرجه من طب الأسنان لجراحة الفم والأسنان، وبتقدير امتياز والأول على دفعته.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: ألف ألف مبروك، التهنئة مقدمة من الأهل والأصدقاء.
1: الأول على دفعة أثر، اسم الدفعة أثر،
0: اسم الدفعة أثر، الأول على دفعة بامتياز، الأول على دفعة أثر. ما شاء الله, الله.
1: وهي أيضا مقدمة من راديو دلتا اف ام 101.7. ألف ألف ألف مبروك يا دكتور عبد الحميد، وإن شاء الله عقبة للدرجات الكبرى بإذن الله. ما شاء الله، الأول

0: أتمنى. ومعنا رسالة من بشرة حيدر تقول فيها: محمد كر قصي الماوس يعني وقف.
1: تفضلي.
0: يا الله يا من عليك العبد يتوكل، تغفر ذنوبه وتمحي كل زلاته، رافع يده للسماء يا رب تتقبل، دعاك عبدك فمن يسمع مناداته، سواك ماشي معه مخرج ولا لحل، فرج لها الهم ينسى كل ضيقاته. طبعا أول مرة أقرأ شعر من هذا.
1: صح الله لسانك،
0: صح الله بدنك. أسعد الله صباحكم أيمن محمد وفاطمة، صباح كل المستمعين والمشاركين، تحياتي لكم كل الصديقات وربي يحفظ الجميع.
1: في معنا رسالة من أميرة همدان بتقول في رسالتها:
2: حين يرى الله وجع انتظارك ونيتك تفيض بالخير لغيرك، يطوي لأجلك مسافات الفرج ويسكب جميل الأقدار والقلوب في دربك لتضمدك دون أن تنطق، ويذيب خفية غصاتك بيقين ينسيك مرارة السنين، فسلامة صدرك هي بوابتك لدهشة لا تنتهي، وهو وعد من الله إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم وأرواحكم الجميلة، من أميرة همدان.
1: في معنا رسالة من أم خولان، رسالة جميلة وفيها الكثير من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وبتقول أيضا ممكن المخرج طلع لنا أنشد طالع البدر، ولا يهمك أن نتكلم عن هذا الموضوع أيضا في هذه الأيام، ونحن على مشارف دخول هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم الذي ولد فيه خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الأمة وشفيع هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالاستعدادات التي نراها من تزيين الشوارع والإضاءات قبل قدوم هذا المولد بأسابيع، هذا إن دل على شيء وإنما يدل على حرصنا الكبير على هذا اليوم العظيم.
0: طبعا إحنا يعني مثل ما بنزين ونجهز، نتمنى أنه مش بس في ظاهر، نشتي في أعمالنا يكون رسول الله قدوتنا، إن إحنا دائما مش بس مولد النبي الذي بنذكره، الرسول جاء لنا مش عشان نتذكره في يوم، لا، عشان نتبع خطاه في حياتنا كلها.
2: فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وإذا مستمعنا الأكارم في ختام أصبحت الخميس نسأل من الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه وأن يكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أعمالنا وفي جميع لحظاتنا، يكون قدوتنا جليا في أفعالنا وواضحا في حياتنا كلها، نقتدي به في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا، في كل أفعالنا، في تربيتنا لأبنائنا، في جلوسنا مع أصحابنا، في تعاملنا مع الناس عامة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام أصبحت اليوم الخميس. تقبلوا خالص تحياتي، كنت أنا معكم محمد الخضر،
1: وأنا فاطمة المنتصر،
2: وأنا أيمن الحمير، رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية الزميل المتألق عبد الكريم المعدنية، الإشراف العام لإذاعة دلتا الأستاذ زيد حسين فائع. دمتم
3: ودام الوطن في خير.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
12: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
11: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
12: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
12: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
14: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1070 أو 777-921-435.
17: كل يوم في هوا
18: وانت ماشي كل يوم.
19: أيوة،
18: لازم تاخذها كل يوم.
19: ايش هي؟
18: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
20: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
21: يا طعمة
18: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.
2: راديو دلتا 101.7
3: 711. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والملايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم، ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته لخمس دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ 500 دولار من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومان فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This Radio Delta. طبيعية مهددة، جرب نكهة تمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية.

0: شركة وكالات شهاب، شهاب في كل مكان.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم.
2: باي من عمرية 6 سنوات. خل عجز 97.7. You just
3: found it. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير وأن تكون حالة
4: دون استثناء. مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakmet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صحصح لي كده. ها
5: تحت امرك يا بابا.
4: انا عاوزك تشوف لي بودي جارد.
5: بودي ايه؟
4: بودي جارد.
5: بودي جارد؟
4: ايوه
5: بودي جارد يا بابا.
4: ايوه.
5: ليه يا بابا؟
4: الله.
5: حد اتعرض لك؟
4: لا.
5: حد مد ايده عليك؟
4: ما لا مش
5: حد داسلك على طرف يا بابا؟
4: لا انا هفهم.
5: طب ليه طالب بودي جارد
4: يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا
5: ليه طالب بودي جارد يا بابا؟
4: اديني فرصه افهمك.
5: مع حواليك
6: بودي جارد.
4: انا ما بقولش حاجه.
6: الله.
4: انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني.
5: طب عاوزه ليه؟
4: مش انا اللي عايزه. خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت. اتفضل اكتب بقى مواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد
7: مفتوح العضلات.
6: دي احسن حاجه فيا.
7: شرس.
6: عادي.
7: قلب ميت
6: من زمان.
7: قوي الشكيمه.
6: ها.
7: ذو بأس. حاد النظر.
6: طبعا.
7: لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل.
6: ما ينفعش 205.
7: وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس.
6: هي دي مشكلة.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاسم
1: خيارات متناسب أذواقكم
2: أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته
2: فأخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني لشع وكالة عند شتجاتنا
1: البيت مجموعة شماخ
2: حكاية ريا
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: بيك باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس.
2: هش هش

0: بطاطس رنجو
1: رنجو بطاطس
2: مد أول روضة الجمية تعتمد نهج المنتسوري بيئة تنمي فيها قدرات الطفل وتسقل ممين عربي وإنجاز أول مدرسة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل طفلك من أي وقت مضى تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم للتواصل 777-368-459 العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة
4: البرية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الجرافيكي والمالت ميديا والهيئة الحيوية
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية الإعلام، العلاقات العربية، القرآن الكريم ورياض الأطفال
3: برامج الدراسات العليا برامج معتمد الجامعات اليمنية واعترف بها من الهيئة التخصصات الصحية
4: أكثر معيا من نخبة كفاءة من مؤسسي الجامعة تعليما على الجودة
3: نظام ترتي أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة هنا والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما
4: دورات لغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب
3: مواصلات خاصة للتم منفصلة الجامعة اليمنية المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع الخبروعنا في محايد 4 جوال 730509 موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة وممكن تعجبك والخل أو جرب نكهة الكاتشب وإذا تحب الأبريكا وطبعا لا تنسى مشاوي الشهية بطاطس رينجو آبينيا لطلب 783-77
6: أنا
7: مين بيحب
6: أنا
7: مين بيحب يتعلم
8: So welcome in my favorite place, Pai Preschool. Kids and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 الحجز

0: 77 99 719.
1: الباحث للعلاج بالأعشاب الطبيعية،
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو،
1: التهابات الرئوية والفيروس، ابشر بنتائج أول جرعة،
2: أمراض الكلى البولية وإزالة الحصوات وتطهيرها من الترسبات،
1: أما والمفاصل قريب،
2: علاج الغرغريبة،
1: معالجة تضييق شرايين
2: السرول والدهون،
1: التهاب
2: معالجة أسباب تأخر،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: واسير
1: علاج البهاق والبرد،
2: بيت بوز جوار مجمع العرب،
1: تليفون 246 416 7224.
2: الباحث خبير،
3: لأن المستقبل تصنعه مدارس علماء أزل حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد تعام دراسي جديد، مفاجآت مدارس علماء أزل حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كدنا جوعة،
7: كباب لح،
8: كباب دجاج،
9: أوصل لح،
10: أوصل دجاج،
11: وشيش طاووق خيال.
6: كدنا جوعة،
9: مشاوي رهيبة،
12: نكهة تركية عجيبة،
13: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: Radio Delta

0: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50-meter street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: The cat sat on the mat. لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية.
16: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
17: سبأفون، أصالة وتواصل.
18: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع، وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون. أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي، مع صلاحية تراكمية يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
17: سبأفون، أصالة وتواصل.
19: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
20: شخصيات

هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب. هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود. هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحشي للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العاهلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعمه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبون أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة، وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع. ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت، وهم يصرخون باكيين منادين أباءهم الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه آلاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان،
بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذهب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300,000 إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مسفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات، كما أنه في الحقيقة

0: قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakelet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: ضحك من قلبك.
3: وما يحلاش لأهل الحومة غير لما أروح أطلب فلوسي. كل مرة أطلب فلوسي خش الحمام أقول له اديني الفلوس خليني أخلع، يقول لي خش عليا خش نلعب تحت الدش. يا عم اديني فلوسي خليني أشوف مصلحتي، يقول لي خش عليا خش نلعب تحت الدش. آخرتها النهاردة قلت له فين الفلوس يا عم؟ قال لي طب هخش أضرب حمام وأنت أضرب كوباية شاي على بال ما أطلع لك يعني. أه والله العظيم غاب ساعة الفلوس يابا، قال لي خش عليا خش. قلت له ماشي هخش عليك هخش اشوف انا ولا انت بقى.
4: ايه يا عم حرام عليك، وما كفايه ان احنا فيه
5: يا ست؟ ده قال ان هو صنايعي شاطر و100 مية، قلت اجيبه ركب لي خلاط. طلع شغله باي الخلاط بتاعه افتحه كده جبس.
3: وهيجيب سخن ازاي؟ مش لما تركب سخان يابا؟ ولا هي صياعه علينا يا اختي؟
4: هو كده؟
5: لا ما السخان على العروسه.
4: لا فيتك
3: سخان على مين؟
5: على العروسه.
3: انت لسه ما اتجوزتش؟
5: لا
3: امال بتستحمى ليه شكلك؟ يعني لما انت ما اتجوزتش انت جاي تقرف اهل انا يا عم؟
4: معلش
3: انا الفلوس بتاعتي ضاعت كده عطيه.
4: معلش بقى يا اخي،
3: والمصحف الجوازه دي هتتفركش النهارده ما دام السخان على العروسه والجزمة على العريس. يا طالع من عقلك انت 300 جنيه بتوعي دلوقتي. 300 جنيه بتوعي انا عاوز 300 جنيه بتوعي دلوقتي. انا مالي احط السخان ليه على العروسه؟ انا مالي ومال العروسه؟ انا
4: الله يخبرك
3: انا عاوز الفلوس بتاعتي دلوقتي حالا.
4: عيب يا عم انت. الله على قد تدي له حقه، ده غلبان ده شقيان، يروح لك ستة اكتوبر وما تدينيش لحلوح واحد
5: يا ست اديهم له.
4: الله امتى بس؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ الله انت كنت طالع عمره ولا حاجه؟
5: لا ما تاخديش في بالك.
4: ما اخدش في بالي ايه؟ روح ادي حقوق الناس.
3: عطيه ده واد نصاب والله العظيم ما هيجيب حاجه.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركة.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده نجاو.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والملايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم، ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته ل5 دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ $500 من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومين فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-0 أو 777-921-435.
10: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: Radio Delta, number one.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صحصح لي كده. ها
3: تحت امرك يا بابا.
2: انا عاوزك تشوف لي بودي جارد.
3: بودي ايه؟
2: بودي جارد.
3: بودي جارد؟
2: ايوه
3: بودي جارد يا بابا.
2: ايوه
3: ليه يا بابا؟
2: الله
3: حد اتعرض لك؟
2: لا
3: حد مد ايده عليك؟
2: ما لا مش
3: حد داسلك على طرف يا بابا؟
2: لا انا هفهم.
3: طب ليه طالب بودي جارد
2: يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا
3: ليه طالب بودي جارد يا بابا؟
2: اديني فرصه افهمك.
3: حواليك
4: بودي جارد؟
2: انا ما بقولش حاجه.
4: الله
2: انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني.
3: طب عاوزه ليه؟
2: مش انا اللي عايزه. خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد
5: قوي البنية، مفتول العضلات،
4: دي احسن حاجة فيا،
5: شرس
4: عادي،
5: قلب ميت
4: من زمان،
5: قوي الشكيمة،
4: ها
5: ذو بأس، حاد النظر
4: طبعا،
5: لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل.
4: ما ينفعش 205.
5: وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: جو أصل البطاطس الطبيعية. ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها.
9: عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011 119 واتساب 7305090 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان.
14: من زمان
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد.

كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. شخصيات

هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب. هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود. هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحشي للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العاهلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعماه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبون أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة، وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع. ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت وهم يصرخون باكيين.

0: يكون دين أبائهم. الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه آلاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك، قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان، بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذهب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300,000 إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها، لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مصفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات. كما أنه في الحقيقة ليس أول من اكتشف أمريكا من الأوروبيين، فهذه معلومة شائعة ومغلوطة تاريخيا، لأن من اكتشفها أولا حسب الأدلة الأثرية هم الفايكينغ، حينما وصلوا إلى لانس أوميدوز في جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة في كندا حاليا حوالي العام 1000 بعد الميلاد بحسب تقديرات التأريخ بالكربون، ما يعني أن الفايكينغ سبقوا كولومبوس بنحو 500 عام. في كل سنة في 12 أكتوبر تنظم مظاهرات في معظم دول أمريكا اللاتينية احتجاجا على غزوها وسرقتها من قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية
7: واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
10: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
11: ثقة يمن
12: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
11: ثقة يمن
10: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
12: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
10: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-7-5.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرسم؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
16: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى
1: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
0: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: Just found it.

تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم
وإحراك المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد له تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وهو مواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف وكذلك في المظاهرات والوقفات والله ولي الهداية والتوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بك.
1: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والبلايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم، ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته ل5 دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ $500 من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومين فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيد ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وكلت ضحكة زبجة نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك
5: وما يحلاش لأهل الحومة غير لما اروح اطلب فلوسي. كل مرة اطلب فلوسي خش الحمام اقول له اديني الفلوس خليني اخلع، يقول لي خش عليا خش نلعب تحت الدش. يا عم اديني فلوسي خليني اشوف مصلحتي، يقول لي خش عليا خش نلعب تحت الدش. اخرتها النهاردة قلت له فين الفلوس يا عم؟ قال لي طب هخش اضرب حمام وانت اضرب كوبايه شاي على بال ما اطلع لك يعني. اه والله العظيم غاب ساعه الفلوس يابا، قال لي خش عليا خش. قلت له ماشي هخش عليك هخش اشوف انا ولا انت بقى.
6: ايه يا عم حرام عليك وما كفايه اللي احنا فيه
7: يا ست؟ ده قال ان هو صنايعي شاطر و100 مني، قلت اجيبه ركب لي خلاط طلع شغله باي. الخلاط بتاعه كده جبس، بتاعه كده جبس.
5: وهيجيب سخن ازاي؟ مش لما تركب سخان يابا ولا هي صناعه علينا يا اختي؟
6: هو كده
7: لا ما سخان على العروسه.
6: لا فيتك
5: سخان على مين؟
7: على العروسه.
5: انت لسه ما اتجوزتش؟
7: لا
5: امال بتستحمى ليه شكله؟ يعني لما انت ما اتجوزتش انت جاي تقرف اهل انا يعني؟
6: معلش
5: انا الفلوس بتاعتي ضاعت كده عطيه.
6: معلش بقى يا
5: والمصحف الجوازه دي هتتفركش النهارده ما دام السخان على العروسه والجزمه على العريس. يا عم انا عايزك مالي احط السكلي على العروسه؟ انا مالي من العروسه؟ انا
6: ما يخبط.
5: انا عايز الفلوس بتاعتي دلوقتي حالا.
6: عيب يا عم انت. الله على ما تدي له حقه، ده غلبان، ده شقيان، يروح لك سته اكتوبر وما تديلوش لحلوح واحد
7: يا ست. اديهم له.
6: الله امتى بس؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ الله انت كنت طالع عمره ولا حاجه؟
7: لا ما تاخديش في بالك.
6: ما اخدش في بالي ايه؟ روح عد حقوق الناس.
5: اعطيه دواد نصاب والله العظيم ما هيجيب حاجه.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخدها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.
8: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب. هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود. هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحشي للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العاهلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعماه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبونه أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة، وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع. ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت، وهم يصرخون باكيين منادين أباءهم الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه آلاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان، بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذئب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300,000 إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مصفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات. كما أنه في الحقيقة ليس أول من اكتشف أمريكا من الأوروبيين، فهذه معلومة شائعة ومغلوطة تاريخيا، لأن من اكتشفها أولا حسب الأدلة الأثرية هم الفايكينغ حينما وصلوا إلى لانس أوميدوز في جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة في كندا حاليا حوالي العام 1000 بعد الميلاد بحسب تقديرات التأريخ بالكربون، ما يعني أن الفايكينغ سبقوا كولومبوس بنحو 500 عام. في كل سنة في 12 أكتوبر تنظم مظاهرات في معظم دول أمريكا اللاتينية احتجاجا على غزوها وسرقتها من قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث

تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. You'll turn to that station.

0: see you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وكلة ضحكة زبجة ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: قعد يا جمال يا ابني، قعد. أنا عاوزك في موضوع مهم يا جمال، صحصح لي كده. ها،
11: تحت أمرك يا بابا.
10: أنا عاوزك تشوف لي بودي جارد.
11: بودي ايه؟
10: بودي جارد.
11: أيوه بوديجارد يا بابا.
10: ايوه.
11: ليه يا بابا؟
10: الله،
11: حد اتعرض لك؟
10: لا.
11: حد مد ايده عليك؟
10: ما لا، مش
11: حد داسلك على طرف يا بابا؟
10: لا انا هفهم.
11: طب ليه طالب بوديجارد
10: يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا
11: ليه طالب بوديجارد يا بابا؟
10: اديني فرصه افهم.
11: على حواليك
10: بوديجارد؟
9: انا ما قلتش حاجه.
10: الله،
9: انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني.
11: طب عاوزه ليه؟
9: مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. 1،
10: قوي البنية، مفتول العضلات.
12: دي احسن حاجة فيا.
10: شرس،
12: عادي،
10: قلب ميت
12: من زمان،
10: قوي الشكيمة،
12: ها،
10: ذو بأس، حاد النظر
12: طبعا،
10: لا يقل طوله عن 190 سنتي، ولا يقل وزنه عن 210 رطل.
12: ما ينفعش 205.
10: وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس.
12: هي دي مشكلة.

0: الحادية عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
9: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
10: The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني